0: بر
1: أهومي
2: اشتقنا للبيت
3: وطني مان
0: همارا كر
4: نشتب فيه
5: من بيريا خاني خقري
6: مايا كوجا
0: كر
7: كولو
1: نينوب
0: مي فاميليا